كي نحب الدون استنى نهار كي نحب نسخن شعل النار كي نحب نشرب من واد عمار